0: إعطاء فرصة حقيقة حقيقية للسلام للسلام.
1: I was a codependent alcoholic bitch and then